0: استرزفتيث ودري سيس فرنين تسيح يتسنطي ويستي يزورك ذو قبري وعسس نتمذلين طرطني فغصوت ولا شندور سليم
1: Des regards qui se lèvent.